0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما اجت من هناك قناص. من هناك كمان. مباشرة أول ما طلعتها واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره.
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي.
2: لا هاي ضرب صايب الله يرحمه. يا مبغول.
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب.
2: يا

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هذا كله هذا كله هذا واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحطة.

المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They've changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها. ولكن للأسف الحروب، شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى زوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها برام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، أنا مولود في الخليل و هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. أعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
3: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق صوت بس.

انه اني اصلا مجبورة اطلع لانه قاعد بالبلد مش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن اول حرب من واجهه هيك. هسه نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش اوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لامي ولارضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار بس عن جد وحق الله كثير.

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي، هاي نضايل هون. انا تعالي عنده، بتصير عندي دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح
0: وقت.
1: خلص شغل وتروح.
0: لا ما خلص، هاي الشغل بيمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان الحرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تهدى الوضع، فكر بشو.
0: ولا عمري قلت لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه.
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على سواد شويه.
0: انت تذكرين بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشاب. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب. يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح، غيره لا، حديش بطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض. واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello.
3: Hello.
2: Right, head on in.
4: Let's welcome Anash Adi. Thank you. We want to clap all our time. Thank you, what a great, beautiful crowd. It reminds me of the number of my uncles back home. Before we start, my name is Ala, not Allah. Because I'm here, but God is everywhere. Watch out, huh? And if you don't believe in God, just enjoy the show. Come. I come from a city called Jenin. For some Dutch people, Jenin. For the British, Jenin. They exaggerate, so they look, they know it. So things are different from Jenin to Europe. Really different. Even the audiences are different. In Jenin, whatever I say, people laugh. Even if I move my belly, people laugh. People stop me in the middle of the show, and they take the phone call. I am Mahabibti. Allah, stop, wait. I am Allah, wait a shwai, ehda. I am Mahabibti. Fala, I'm with Asan. Allah, I'm with Salim Ali. She says hi to you. Yalla, okay, Habibi, yalla. Allah, continue, yalla. After the show, they bring their friends and they tell them, Allah, tell him the joke. He was not in the show. Tell him now, yalla. Yalla, Allah, Habibi, yalla, tell him. People found everything funny. And then, after a while, I arrived to Europe, to the Netherlands, and I found out that my stand-up comedy turned into interesting comedy. I hear people mmming during my shows. Wow, interesting joke. Makes me laugh so hard. The other night, a Dutch guy, he came to me and he said, Allah, I said, Allah, I said, Allah, I said, Allah, yokdak.